0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: تاريخسيز قزا
2: اسكنو
1: سيزلي olmasam da sizi görüyor.